0: آن یوسکو
1: یوسکو بسرعه.
0: بس هاي
2: جماعة ديارن لبشت يلا بروان.
3: بس عن جماعة كاميرا جماعة.

0: وفيستي نبخچايا هوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري تستكفي اباش لايك با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينج روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيات البتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دي نايوب صدف بسخ لميولاشتا و خواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افري صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

0: Tu visti na bohčaja? Ehop! Boš tirin mobiliotet bohčojit hei. Deher ilveri desta kevi. Aveš laiki ve. Vejo aksesuarat navmale babat razandene u avantishta. Hama dekorat čenne. Dekorat navmale u dressing room. U hami jidib hazu khuzienta. Aha, kada sadaf sili bishbira mena či? Sadaf sili bishya tojbeta dušako ve. Dušako bolivk. Jbrand najoben sadaf. Busakhlam yolashita u khawako kiel. Devejo bimve. سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي
1: والله افرين سانجا حبينا تاكوشترو قازانجا تزيدادرا هدا سرداركي بريكا واتصابي فريكا ودرفاتا برنوية خلاتن دزباجي وبو بشيك داري كرني تيرو بشكان دا بو سيجاشتن نايب وسترون بلين BMW X5 ده آيس كريمن بكرا و ايكي بلا
0: شوان دمي بابا تهتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كان افرين صدف تنه بو صدف ايچن كيا به هفر كه ات موبيليات نافمان دا بجوره ها ديزاينت شهانه و جاكي دريش اولتي بهمي زوقا موبيليات اوفيسا شدت فيت بو همي اوفيسات بردستن ده اوفيس تينا باخچه هيا اهب باش ترين موبيليات باخچه هيت هين ده هر الوري دستا كوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و همي جدف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منتشي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليفك جبراند نايوبن صدف بوسخلام يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن و سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليمانيه و دهوكي والله افرين صدف
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پيوانديه و جماره بكن 0705 225 47 74

ما تنزاني شفاني مكري خلقي موي وشفو تاريبو مرفو برامي من آني ما يشولي قرامي.

0: طارز نينا تونا كوري داي بوباني احترام تونا كوري شارعاني هاگر تو استهزاك بجنك يان بيراميرك يان مروبك دان عمر بكي تو بديف دلي خوزاقي خو سهرت داري لدكي بس لي مخابن مخابن گلك شوي خراب تري تاين دي دست خوشي لدين والله بابا صدري كاتا چند آخوش بكاتا مفرقي داج اكتف خوب خوش كم ايك بو اكي كاكي خالي افرا وستاندران دي بب من ناب من مروبا دا بي نحكمت بيتا حكمت نشيتن بيتا نابان بالد مدامي فيديو جبارتن ومرز بوان كسان هنه يرزل مرو بدون عمرت گیرون مافکسات یا خود گیرون سوا بورس بوتا بی
1: بارتا بارتا گلکس پاس بوتا با برکانی بو بجاریت از یاجوان گل مدا تو گلگ رب خیراتی سج جوان ام ده رفعت سوز چی ود گیرین رفعت دمیتا باش بتن فرما
2: دم باشتر که خلیل چانین باشن برا وزعینگو
1: باشین گلکس پاس تو چه ورگه گر رفعت
2: الحمدلله بخودی از دوام مال سنگری پیش ریز و صلاف بو رادیو دو بو همه بینرو او حوالین تا
1: گلک سپاس بو تا
2: لایفا رادیو دو دا صاحب آخر ما تکم
1: تو صاحب ایشالله گلک سپاس بو تا
2: خیلی در
1: بجه رفعت بجه
2: خودی که خلیل يعني مروف عندك هلا خوش لبدل يا كبيد لبهن دي مروف دي شتا جاكي دي بيجن دي شتا مالك روني هشتا روني نشتا دي سدريكا كي المروف قريد دي بوسطة هنري دي بابي من بلكي من بين خوش بيتو بو عالمي بنيرا بلكي من بين خوش بيتو سدريكا من بقري بو عالمي بنيرا عندي دانجا كي داني نساري يعني مروف دي تشتاكي كتن دي چن دانجا مروف داني نسا هزار بانزي خانة هزار مطعمة هزار الدعمة هزار تجيك دي تشتكي كاني كده كبي تخواري يعني تشتهو تبسا بيرا ميركي بيراجنك يعني افتشتا تشتكي كريتا تبي افتشتا نمينيت خو حكمتنا هيتن مراقبي لما بقريتن يكو حرس لهم دا مدانيتن تبينك تشده تبي بيتي تو حرسي ابرو بيهكي خلاتي چي كرت بقريتا جوركا ما خو حكمتك جما ناهي تخدر بابي من والله بخطامي خطا حكمتين يا وتشتقدي شوي هي هر كسك صفقاتي بيجيب كتن يعني رسالة يعني كومنتك ناشرين بويكي بالفيسيتين حكمت بتندي سزادتن حتى كابرا نتيت لخوش نبيتن لبيش حاكم التنزل إيش نكتن التجور دابيت ناهي تدري أفتشتوي هاي حكمت رولي خوبينيتن رولي حكمتي قلجي زوانا بس مرو الشرم بخويا برادرك اي ناسيارك يعني احتمالات تهلاتك هل يامني نكر دي بيت ازدت فيديو اكي تشتكي بلافكم دي كومنتك كريد بو من ويسيتن اي برا تو كانجي تقى من هستاي تو كانجي تقى من قرياي تو كانجي تقى من رونشتي تو كانجي سردانا من كردي تو بو دي كومنتي كريد تو ناشياي بو من ويسي السبب چه
1: بله
2: رفعت ديتن اتا رفعت ديتن داينتا ما دجمن داريت غريكي
1: رفعت ديتن اتا چانت يو گيرن گه يعني راهينان و هوجداري لقطابخانه سر قطابيان و بين بلافكن وي باري دا بجنه هشيار بن افيكا حسا ایک دو سه و چار ناچه بيتان چانت يو گيرن گه لقطابخانه افيكا بتن بو قطابيان زي دست بيتن خوده
2: خوده خوده او يكم تشتبه ما مستر روشا يكي وكي زنگا قطابية ليدت اشنا مدرسة تبي يكم پرورده بيتن بو قطابية ما كأف تشتيني شيدن أبا قلك وبلافو قلك تشتكي كريتا وقلك تشتكي يعني ناشيا وتناف كومالقا ما أما خير عشيرتنا الحمد لله خير خدان مروفي معقول ومزنين كسي كسكشتا مدانيا كابا بيجت أم ديني ناني كابرا ديني شوناكم خده هارا بيجا ديني كبير هوب كب خده وناكت خودی بیشتر دینه که وارد جوینه که دم مسئوله که خوب خودی ناده تی دبی از ناده می افتشته کریت ابل افتشته نمینید اما الحمدلله خر پیگ و جوانین خر عشیره تگلی که جوانین کس بحثی کدو نکد اما انکازی سورتی ما او هرچی نا او زیباری نا یعنی انکه بگاوی عشیره تا ما هرچی اما ریزه که تایبت ولا بو هی تبي اما ريزيلي بقرين ابا هرشي تبي ريزيلي سورتيا بقرين لسنديا بقرين لدوسكيا بقرين لخردرا ابا عشيرتي ديك خرا بقرين قورانا از هيفي دارم ابي دنگا خوش اگينم راديو دهوك لبو خوش كبراي مخرا
1: دست خوش
2: شاوي وان
1: لموبايلا
2: وان هبيت هبي وان بيتش بيتن كومنت كريتو دست شاو بو كس ننويسن
1: سعادت خوش به تو پس سوچ که امزوز و سپاسی تشت که این بو بجداری توجوان گل مدار گل گل اکس باز بطار
2: تمادی
1: پیراتی سر چه
2: سر چاوی من سر سری من

0: باغچايا اوب باش ترين موبيليات باغچايت هاي دهر الوري دستكوي اڤش لايكيفا فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا حمو ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينغ روم و هميجي ديفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جياتو بتا بوشاكوفا دوشاكو بوليف جبراند النايوبن صدف بو سخلم يولاشيتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

0: يعني قابرة ديني شو ناكم خده هارا بيجا دينه كي ورا هوب كب خده وناكر خده بيجا دينه كي ورا جيبينه كي بدم مسؤول كي هوب خده نادا تدي بياز نادا مي افتشتا كريتا بلا افتشتا نمينيت اما الحمد لله خير بيك وا جوانين خير عشيرات تقلك جوانين كز بحسيك ودنكت اما كازي سورتي ما ابا هرجينا ابا زيبارينا يعني انك في قابي عشيرتا ما هرجيا اما ريزك تايبت ولا بو هاي تبي امر ريزيلي بجرين ابا هرشي تبي ريزيلي سورتي بجرين للسنديا بجرين للدوسكا بجرين لاخر دار ابا عشيرتي ديك خرا بجرين قورانا اسيفي دارم ابي دنقا خوش اجينم راديو دهوك لبو خوش كبراي مخرا
1: داس خوش
0: شابي وان
1: لموبايلا
0: وان هبيت هدي وان بيتش بيتن كومنت كريت ودشاو بو كس ننويسن
1: سعادتا خوش بیاد و پس سوچی هم زوز و سپاسی تشت که این بو بجدادی تواجوان گلمدان گلک سپاس بود
0: خیلاتی
1: سرچ چاوی
0: من سسری من